شويه هادي بدون اسمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس اموش نكتاوي اسمنا ضحك الكرموس اسر صفر في ميس نعم ولاش يغدي الرجل خيق.

تورا أوي ذاك يتغنين سخم في المخنون أم سليت غفتي الركسة يا بوز دوارخن الوالدين أنسيني الفرورخن